نظام سمك في الشبكة انا مروح باخد بعضي لما لمستي بتلف وتدور زي الطواحي لسه بريوم بس تعالى مش كذا نوفا بس معايا لفهم روحي محدش طمر فيه ما بتشبعش برضو الطمع فاضي تروحوا تيجوا عالم فاضي بصوا بيلعوني صاري عايزين يعرفوا ايه نشاطي

0: Anchor.
1: تسعة صنف
2: كبرين بيخسروا اي حد مقبل نصه اي حد في كتف زميله وزميله يجي من ضهره تصه
3: زم

انا مش متعصب. شكلك كلا شمام متنكر, شفت عينيك بتزوغ على القصد, شفت حلب بتدور في انستا انك لسه بتعمل فانتاستك. وانا مش عايز اذكر حواراتكو ولا اشكر مناطاتكو ولا اصطادكو, كله عيش برجوله واعملوا مزيكا عشان انتوا بقيتوا شغل.

0: عبيد كشحاكو التعبان انا كفيل بعلاجه.
1: Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte.
2: الطرق فاحنا قطاع فشلت عينه بأمر قنطاع ولا شبر مدش الميخدو من حسط حسط غليد وفيها طماع مكمل رجله فوق البنزين أمن مش حيفيد التأمين أمنش على حد
3: ولا حد
2: أمنش على حد
3: ولا حد.

القهوة كانت الديل هل كل شخص يحكي المويل اي عائق واقف قدامي كسرو عمي كسرو كفيدين كسرو عمي كسرو كجفارة لفينا العالم بسيكارة وخص عودنا كل شخص صارة بآخر اليوم سدد الحساب

الحالة راسي خش بيدي بيدي بيدي بدل افكاري في اللب مخي هو الساقط مضيع مفتاحي دوك وانا لا منحلش كنكي عزرائيلي طل ماكل كل الطاقة باش

0: بازون يبقى كرب
1: بازون يبقى كرب
0: فما هكا كبتي وقعت
1: عيط عيط
0: عيط الله

يا صاري شرس وف مثال استبطابي نحب سبيد ما نشد الصف قد منيكة في حب مش عزوزة استاسيون سفردالي المولى القطعة نك طلال وطنسيون مل الزبي كيفاش نكمي كل يوم الباستان سبع سنين مش يوم من عمري شيخة انشينمون جامي اندتمون لي قالك زبي برشا نيكلو انليفمون كي تعرف كاش تتصرف تكريس

سنيد ما تحاربش بالعرين انا مش سميع انا مش ملاك مطلوب مديح عشان نسقع المزيد مطلوب في يومي حاج جديد يزق شخاخك من العجين انا مش سنيد انا مش سنيد عندك صوت قعر بيه رايك غلط وتسمع عشان غباء الاخرين مش عارين لضلمة حلقة العزاء للمكفوفين مش مناكي يا زف يا اسطى من شوية مرضى ليك سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس من شيطان مبصوص عليه ببصة قلق من بني

وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين اضحك بس تكون موافق الصور تطلع تحارب الناس تقولك بحاجز انت